بطون امتري للسغمان وني امس جود لمارك سو ده يا هم ليش الفابريكا جاي